في الخير فإن الله سمساو تلك أيدا. ما اسمك؟ رضي الله عنك وبارك الله فيك وفي قومك. هل تعرف الدرية التي تمت ولادته من فاطمة ومن صلب يوسف؟ هل تعرف حتم السحر الذي تم آمل له؟ سربتكم مسالم عن البرد الذي تم آمل حتم السحر لأجله.

0: تكون مشعلا عن السبب في تسلطهم على مؤمنة داريا.
1: أما يوسف والد المؤمنة فقدت على أجل مصر قبل سنوات طويلة من مرتي. كما تمكنت شياطين وفسفسة شيطان
0: إذا كانت الجن هي الهادم مثل ذلك الحتم الهام الذي كتبه يوسف.
1: تم قتل أمك الحتم الهام.
0: هل تم منح ذلك طفل ذكر الذي تم بعده به إلى فاطمة في حتم السبيل؟